مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح بألف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنتي